اصل الفني اصل في صهيب صهيب الرومي روك في الراعي كورا يا فاز لبوت يفا يقيا لبوت يفا ليت من يبيا اما في الجنة من ليت في المدينة فسيدي ان قول فانا يتب فيه ان جان جزي لا كفيه فما ارمي كوي يتكا بابو يبا اما في الجنة في متابعين ودي متابعين كيفك يبقى كيفك يفتيه وعشي لبوك يوفي انا ذاك تفيدي في مجم محمد شكريك تفيدي كنا كذا من عمومي سيتي رمضة تشاورا نيت اما قولوني ان كنت اوكيني ناكونا هذا كونا باوني امفاني بزنبك ان كنت برني باوني امفاني بزن امفاني تبشي كما ان كنت برني ناكو مروا ان تموتوا ما نيت اولوني باوني امد بزنبك تبشي فدن الله وكما بأبن دو فتاين يبنك يا تاسف فلا فينيك برني انت من دباني شيك يا نوم سي يتف مدينة فقاتي بوك يتف مدينة ويجي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في أكسوك كرد ونن آية في أن نبي يكي نفا رجم البيء يا أبا يحيى تنكينك يا إريبا بابي يحيى تنكينك يا إريبا بابي يحيى كافيد لنك غباء بكير بوك يتبك كافي بنك فأمو أرزان الله تنكينك يا إريبا بابي يحيى ويجي نبتل تغاء مرضات الله والله ألا رؤوه بالإبادة

كافري المسلمين وكافري المنافقين ويجبوا عن أنبسي نكرك من البنزان إلا أن أعرف هذا مثل كركنا وإن هذا السيد كنفع ضيف أمير دم أنه مجلس ثالث من الجنة ففي الله ذي سرام الزواسيطة هو ذيك آخر كاس الكني أكنت عبد الله بن سلام أن أفاق القوة بالقوة وأنت عبد الله بن سلام بصورة يهودا ثم سلمت ثم سلميني أما كل سنة جنين جرمان أصبر دي ون أبران أصبر سنة جن نوين سن كيبيران أصبر أصبر أصبر كما دينا يامر سن نام راقومي دمين جسن نام راقومي جو أصبر دا سن سواء الدين يهود حكا يسفوده في الله يا قريتا يا سي

صرف النكاء توفير تهيئة حدث ادخلوا وسط النكاء وياكم منين تشددت المسلمين في جزاء وتنكرك بر كرف شد المسلمين في دوقة الجمعة لعيه نون أبي دون واندفع المسلمين فيها كرف دوقة الجمعة لعيه من المسلمين في سنة واندفع صعيسي فين أرسلوا بالسلم كافة وانا آه كما أكي أن ذكا دونيا أيدي دون توتي وتندفك سوشوا جفنين دون توتي مسلمين وان كفر مسلمين أما باسا شريعة بشريعة الله بدون كافتي شريعة فظن الآير كما باس الأمور ادخلوا في السلم كافة كما كرا يسك المسلمين في قباتي كر أبر وان أبو أبو شي مسلمين في قباتي أيفا أبو بواني قبا بيار وقم دزاف كفوكشي بيار بيار سكونا سزن إشرين بيار وطن كيفون أبو جباقا أولين دولة كو أولين قفا كو أولين جماعة كو أولين متاني كيفون أكي كيرانسون شقان مسلين سيكاف سكن جباقا نمر كودي أكيدو دي أكيدو دي سوني باين كاتي ناي إيمان دا الله كيف كاي إيمان ناي إيمان دا الله ومن ظنن الله ومن تفهم الله ومن رأيكم الله ورحم الله رحم

واليوم الآخر. شدد متت في أجد والقدر خيرني وشرني وظني وظني في بيركينا ثورة عبودو وظهر الله خفقه في بيركينا ثورة عبادو سوما قدابو هو قداب يرني واتو إكآك واتو متقدات قداب ير عبادات قداب ير فتو عبادات إن سوني فالله بير وذكا وأولي وهجي وجهادي ومن جهادي وشفو كنسا فظارين جهاد كنكا جهاد أكبر كنين وتكياكي كنكا كياكي تلبيت يركا كبي الله كبي فنشابه قد الله يهانا سمعكم كياكو ولي كود باكي كود كودي إنكا نرشي كود هالي كود كرنتروا كود وعزي كود قوة هنيا إنكو يعني مي أييت أجننتي إيه كان أييت أجننتي وتشيني مكر شيكي من جهادي بيركينا وعقائد بدابير وعبادات بدابير سورا معاملوا لي بدابير إنكو معاملوا لي بدابير إنه

المدينة بالإسلام. فإن وجه المدينة ذاتك ياسين بني ذبا أجل منك هديا بالغ الكعبة وهما جزاء ديرني فما دقنا في أجل وجه القوبات وفعظم لذا أتبع جنية فتو مكفاسي ويان كان منو ويان كان قضا ويان كان فتو جنو فجوا غلالة ثماني غلالة ثاني قولي شكرا جدا كوكما قولي نمرأ غدا كوكما شفا شفا إلا ورسالة وشوات هنيا تقوبات كنا تدو أن أبو بوا جدا إشرين دا بيار واتو جدا بيار جنسي تفكشي بيار بيار كله سدا سنوثني سكا فتن دبارا تباتك

إصرف وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل يذكرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. مؤسسة راهين بيان جزائر من بعيدة سوء أن الله بكلفة يقوفوا جماعة الملائكة أزوء أتكون أتكون والإنواع كما يبدو أكيسا هوتي وفرسي بالظلينة أجيجي دارمنا. هل ينجم من أهل في جواه سلام الله تكون يجود كلفة ملائكين وتكون يتبع الظلينة وفرنجل جيجي أرقوشي ويجيسي سيني يا أيكو محمد أبن لأكي جواه سلام. إن ده ما في أكيد جنابه

تبديلا كما آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يا رسول الله نا كفن تامك بأبن ليسا من بني إسرائيل تندق تاسو وانك دليل زوانسو أكي كراس بني إسرائيل إبنا سيد أن يوسف دا أكي يزو مصر يزونا نافعا مكا يدئن وانك زكا مصر كفر شدادي أكي زيفا زي أبيد يا أكي سيد فيهين دليل زوانسو حريفا أميكي حريفي دنجي سبسو داو بنا قيا مكا كما هرلوك تي موسى يد أكا يفو موسى ناقا مكا يد يد فرعون بنا قيا مكا يد أكا فلا كد فرعون ناقا مكا يد أبي يفا ربائن ركا فرعون بنا قيا مكا تنبي بني إسرائيل بقو أن الله بارد ناقا مكا إندنا رميني لازم كفك أكي كم آتيناه من آية بينا ديوى آيوي بينا مطر مكا كاوه سمكا نونا مسأفيني أما إن الله يتاسي للسالي تريكي إرقارا ورقداتنا من فتس آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا فرعون يا مسلم إني لأظنك يا مسلم السورة أما بايا إرقى سورة وعند فرعون يهلبت كتعي سونيك إرقى الناس أنب النساء يا بجبنيك رواية بكو يا شاهد بكار يد بي دبعت لسان تقوى أن ننترى وفاك في اللسان كما أنفئت ثانية أنت كنام أنت أمبي قارا يا رأياتا يا موضى ببع لسان تقوى أن ننترى دروان زماد نامن دعين تاوزو دزمان سيكار أربع إيري دنو سكو دوتا باسا أي سكو كوربتا باسا أي بلي سكوزا ببع سارة أن تكي مداترا من نفر أول شيء كده أكي لسافة يبود دي كيمون لسافة مكوة لنن سل تنبي يسو كم ديوا آتي ناف مكباس من آية آية بيرت في المؤفيه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته تدم تمن دم مكباش نعمة باوي بني إسرائيل كده إبا مكباس نعمة كجمنا يمسي كرائي أن أمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين daga baya muna ce musu komi kirabun khafiina muna ce baba'u bi ghadabin ala ghadab durubat alayhi zillatu wal maskana to kuma musulmi duk wanda yayi haka aka bashi ni'man alqur'ani da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje bar ya dauki hanyar mutane yahudi ko mutanen nasara yace shi yafi dacewa da zamani to ya canja ni'mar Allah da mutuncewa Allah kenan mun badi na jahatu wani ba dubi mutum an baji kun baji ma jahatu fa inna Allah duk wanda ya haka ya san inna Allah shi Allah fa shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne kada ku bar hanyar alqur'ani da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi hanyoyin banza ku wata shaytani hanyoyin shaytan duk wanda ya haka to ni madda na bayar na girmama ku na ba ku annabi sallallahu alaihi wasallam na girmama ku ina kiran ku a fada na yanda ban taɓa wata al'umma haka ba na girmama ku na ce ku roƙe ni daga nifai ku ba sai kun haɗa da kowa ba za ku yi tawassuli da annabawa domin khairu rasuli ila llahi rasulullahi su amma duk wannan girma da na baku in kuka jefar da wannan darajar kuka ɗauki hanyoyin mutanen banza to ku san fa ni mai tsananin uquba ne ni mai gafara ne haka ne ni mai tausayi ne haka ne amma kuma zai kori ni mai tsananin uquba ba ku ji tsoron uquba ta in ji Allah wani da biyu wasu lafi bada ya jahatu fa inna Allah shadidul iqab sani Allah shadidul iqabi mai tsananin uquba ne

0: يحزنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وانا آر كافة وكلي أكن شعر يسو خبار من الأرك دعات الوائل دصور الإرنس أماكما تاغماني إتعاية تنسى دمواتكي آسف الوائل خبار من الأرك ينادين آسف الوائل باشي يجي نيمان باشي أو جنسك دياني في الإناء إتي أنا فاسا مالي ما شاورا فقط بياكا با فيدي تاكافر جو محمد قافتا الديني فا يتي دبوك يتا وذاك دياني بسي نكاور جو محمد هر كبوتو هر أتاشيكا بجانا قول نمبا كامي رمك كلوبي تابين دي إكا سيما إن أبوتو ذا أتاشي فاتو كافر بان أريا كينا أبوتو أتاشي إذا منا كنا تراو إذا منا لهم أوزو ce har ka mutu har a tashe ka bari ga wannan ba bari ga wannan ba yaji ko na ji har yanzu ko akan magana za ta ji to da ka ta in an tashi min ji lahira na biya arayatul ladhi kafara bi ayatina wa qala uta yanna malan walada hatta wanda ban ta sayin bar ramani ahada yace wai shi ke nan tun lokacin za a tashi ai za ta ji ana dabbobi a lahira ina da dukiya sai an tashi ka zo ka tambaye zan biya ka Allah ya ce ai in kuma tashi idan ka tashi ka ai ba irin tashi ne ke din zai ba yau na su rubuta ila ramani mudan wa nasuqul mujrimin ila jahannam mudan tashi su korafi da duk kai ka tashi har cikin wuta to wannan ayoyi in sun sauka suka gani kowa da kowa wa ziyayyan na kawai hayati dini wa yaskharuna min alladhina amanu an qawatawa kafirai jin da'in duniya saboda haka suke injini wa musulmi suna wa musulmi injini suna rena su saboda haka suke na bibi aka ce ko ba sai na Allah ya ce ya ishi mutum muni ya rena mutum don ba shi da kuɗi ya ishi mutum muni ya wulakantar da musulmi muni ne don dai kurin ba shi da kuɗi to lallai ka mutu ne ويسخرون من الذين آمنوا سنا إنجني ومؤمنين سنا ثم يدفو أبو إنجني أبو نعفا داما أتنبايا وجن ولا تتبعوا في دواك الشيطان ويجن نابدا من رسالي إن وندما لوي سكتي رجي تمليد أكتيني مثا سيد أوكو دونيا وقوة تاتا kogin shi ne jagora kamar yadda annabawa da annabi su ne jagorori na shiga aljanna shaidan kuma da shaidanun su ne jagorori na shiga wuta waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar yawmal qiyamati la yufna waɗannan kuma waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru to ko waɗannan shuwagabanni da jagorori to shi dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ɗan uwansa annabawa mun karanto tarihinsu mun ji yadda suke jan mutane hanyar da suke jan mutane zuwa ga aljanna shaitan shi kuma kafirai zai kira ya ƙawata musu duniya ya ƙawata musu duniya ce kayan sayarwa ne nasa ne sai ce nawa za mu saya ce ku ba ni addinin ku na sayar muku duka to shi kenan sai kafirai su ba da addini duk gabaki ɗaya sai ce ya ba su duk gabaki ɗaya in ya ce ya ba su duk gabaki ɗaya Allah ta duniya ba ta kafa ce ni dai zan ba su gurgurun yadda na ga dama ba gurgurun yadda suke so ba to shi kenan ya dai sayar musu da duniya ya kwace duk addinin su gaba ɗaya sai ya je tallan duniyar kuma wajen musulmi ga duniya ga duniya ya ƙawata ta ya ƙawata ta ya ƙawata ta su ce to mu dai sai mun taɓa buji yaya take in za a yi cinikin ma sai mun ji ba yi mu taɓa buji yaya take in za a yi cinikin ma to shi kenan sai ya kawo ya nuna musu lilin nasu bubbu shawa ta minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati min az-zahab wal fiddati wal khayl musawmati wal an'am wal hirs zalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu indahu ma'ak to sai ya ƙawata musu duniya ce in kuna so in ba ku ta zama tana hannunku to sai kun bani jingina sai su ce to jinginan me kake so a baka ce da ido da kunne nake so a bani to sai musulmi su ba ta ido su ba ta kunne sai su ba shi ido su ba shi kunne shi shedan to shi ko sai miƙa musu duniya a hannun su amma ba kirki aka yi ba sai ce wa zai sai duniya sai da lafiyar sa wanda kafiri ina wa zai sai da duniya sai da addinin sa sai duniya wanda kafiri ina to shi kenan amma ba ido da kunne suna wajen shedan in ya ga gaskiyar da ta dace da duniyar sa ba sai da ita ba in ya ji gaskiyar da ta dace da duniyar sa ba sai da ita ba don idon da kunnen suna wajen shedan wani lokaci yakan biya karbo abin sa wani lokaci ku ji dai ce a ba haka muke da kai ba to saboda haka a maida hankali kada mutane su sai duniyar gabaki da abin ya zama ciniki har abada ya zama jingina din ne wani sa'i ido da kunne suna can wani sa'i su dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam يقول إلا أن يقول نهات الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا تفسنفا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وأن القرآن يشري يبدأ سوفك ذا متقون هدى للمتقين ذا أولئك هم متقون أم بر الإمة وأن تفك ذكرهم ألا النوم فوقهم يوم القيامة سنفيس درجة الآهرة domin waɗancan suna ƙasa ne can ƙasa ƙasa can cikin wuta musulmi ko suna sama sama can cikin aljanna Allah ya kai mu da faralarsa to saboda haka ɗan zaman duniyan ɗan lokaci kaɗan za a yi za a koma lahira kafirai da azzalumai da mujrimai za su koma wuta can ƙarƙashin ƙasa asfala safilina musulmi tudrakal asfal min nar imma munafikai ne mu'minai kuma suna sama a ra'ayin كالله إن كتاب الأبرج في إليين وما أدريكما إليين كتاب المرقوم يشهد المقربون كالله إن كتاب الفجيل في سجين وما أدريكما سجين كتاب المرقوم كان بي الله كيان
1: الله كيان
0: والذي ابتقوا فوقه يوم القيامة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يباير واني هر يباير هر يفي السافي kamar yadda yake bayarwa a duniya ya ba mutum har ya wuce lissafi duniyan za ta samu sumoloniyoyi su kansu ba san iyakan abin da suka mallaka ba na tsakanin gidaje da kantuna da kuɗaɗe da waɗansu abubuwa waɗansu ɓaci a wani wuri ba tuna ba sai ya balle a je a gyara da san lissafin su da yawan su to a duniya kenan to na lahira ya fiyata Allah zai ba ka fiye da lissafi wanda ra'aita sama ra'aita na iya mulkan kabira in ka ga lahira da ka ga ni'ima da ka ga mulki mai girma ta zaɓi wannan mulki mai girma akan wannan Allah ya kiyaye.

0: فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المؤمنين
1: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
0: ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
1: بما أخلفوا الله ما وعدوه المخلفون
2: الإظهار لام الشمسية
1: الإظهار لام الشمسية هو قمرية
2: القمرية
1: لمقعدهم خلافة هم خي
2: الإظهار الشفوي
1: وي إظهار الشفوي يا كسك سوبي وأكشي دوني
2: إظهار الشفوي أقوي أشد القوي
1: أشد
2: القوي وين ليت القوي في سوسة
1: أشد إظهارا
2: أشد إظهارا نعم
1: أقوي كما
2: كما
1: وين بقى أشد إظهارا أشد إظهارا ينا تقولنا
2: هذا الحجر ده واو ده
1: واو
2: نعم
1: دمي واو ده
2: دفاع
1: أحسنك الله خير رجوعهم بقى
2: رجوعهم كم سنة وين ده بقى أشد إظهارا
1: أحسنك الله خير
3: wannan shine dalibi da yazo da karamin hukumar Shanunu daga nan sai kuma muka tafi ga bangaren mata inda su ma suke karatu kamar haka
4: Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an

0: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: قبلك لعلهم يتذكرون.
1: نعم.
2: ما شاء الله مالما خديجة كينان وده تكارنتي إزو أربعين دغا شيارك آراي ما سارا ربي مولا متفيه تلبو لوكا چي دغا بساني مداو مدورا لغا إنه مقوانا أداكا چين

الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء